0: Lo, hell lurketh in ambush.
1: للطاغين مآبا.
0: A home for the rebellious.
1: لابثين فيها أحقابا.
0: They will abide therein for ages.

0: والسماء والطارق.
1: By the heaven and the morning star.
0: وما أدراك ما الطارق.
1: Ah, what will tell thee what the morning star is?
0: النجم الثاقب.
1: The piercing star.

0: who whispereth in the hearts of mankind.
1: من الجنة والناس.
0: Of the jinn and of mankind.
2: Chapter 85, verse 1.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: and Allah all unseen surroundeth them.
1: بل هو قرآن مجيد.
0: Nay, but it is a glorious Quran.
1: في لوح محفوظ.
0: On a guarded tablet.
2: Chapter 111, verse 1.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.